يلم يا وليخ نفس واسط نفس يا وليخ ساعت سينات قلت ناو يتايال من قادو بني قاتل هاي بني ليكي